0: احنا توجس دون جناعه وقوس كوي ترباحو اينا نو من الاخو جاه لمبيو تنان
1: مسمعي تيالينا مكالينا ونالاخو فيسبوك